0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 PM ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 PM على راديو HBV.
2: Радио Салам, міжкультурний журнал на радіо HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harzbördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 23 Grad, Kochstedt 23 Grad, Bernburg 23 Grad, Quedlinburg 24 Grad, Harzgerode 23 Grad, Stiege 21 Grad, Wernigerode 22 Grad, Schirke 22 Grad und auf dem Brocken 19 Grad.
6: Radio HBW. Die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: Радіо Салам. Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам. Новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам. Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: Das Thema Migration wird vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wieder stark diskutiert. Für den Salzlandkreis zeigen die Zahlen aber, es kommen zwar weiterhin Asylsuchende an, aber deutlich weniger als früher. Im Jahr 2023 wurden dem Landkreis 668 Menschen zugewiesen. 2024 waren es 410, 2025 nur noch 211. Bis Mai dieses Jahres kamen 76 Menschen dazu. Viele Schutzsuchende in Deutschland kommen aus der Ukraine, aus Syrien und aus Afghanistan. Wichtig ist auch, manche Menschen bleiben nicht im Asylverfahren. Sie bekommen später einen anderen Aufenthaltstitel oder werden eingebürgert. Darum ist die Lage komplizierter, als einfache Schlagworte in der Migrationsdebatte oft vermuten lassen.
4: تعد الهجرة مجددا موضوعا ساخنا للنقاش قبيل الانتخابات ولاية ساكسوني-أنهالت ومع ذلك تظهر إحصاءات مقاطعة زاسلاند استمرار وصول طالب اللجوء ولكن بأعداد أقل بكثير من السابق ففي عام 2023 تم تخصيص 668 شخصا للمقاطعة وانخفض عدد هذا إلى 410 في العام 2024 ثم إلى 211 فقط في عام 2025 وبحلول مايو من هذا العام وصل 76 شخصا إضافيا يأتي العديد من طالبي اللجوء في ألمانيا ومن أوكرانيا وفي سوريا وأفغانستان ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن بعض الأشخاص لا يستمرون في الإجراءات اللجوء إذا يحصلون لاحقا على تصريح إقامة مختلف أو يجنسون لذا فإن الوضع أكثر تعقيدا مما توحي به المصطلحات البسيطة المستخدمة
3: Antimuslimischer Rassismus nimmt in Deutschland spürbar zu. Das Netzwerk CLAIM hat im vergangenen Jahr mehr als 4000 Vorfälle dokumentiert, darunter über 200 Körperverletzungen. Beratungsstellen berichten von mehr Enthemmung und Brutalität. Viele Betroffene melden Beleidigungen oder Diskriminierung aber gar nicht mehr. Aus Angst oder weil solche Vorkommnisse für sie schon fast Alltag sind. Das ist gefährlich, denn Rassismus beginnt nicht erst mit Gewalt, sondern dort, wo Menschen pauschal abgewertet werden. CLAIM fordert deshalb mehr Schutz und mehr Aufmerksamkeit für Betroffene.
4: يتزايد التمييز العنصري ضد المسلمين بشكل ملحوظ في ألمانيا وثقت شبكة كليم أكثر من 4000 حادثة العام الماضي بما في ذلك أكثر من 200 حالة اعتداء جسدي وتشير مراكز الدعم النفسي إلى ازدياد السلوكيات غير المنضبطة والوحشية لم يعد العديد من الضحايا يبلغون عن الإهانات أو التميز أما خوفا أو لأنهم اعتادوا على هذه الأمور بشكل شبه يومي وهذا أمر خطير فالعنصرية لا تبدأ بالعنف بل بالتحقير الشامل للأفراد لهذا تدعو كليم إلى توفير حماية أكبر واهتمام أوسع بالضحايا.
3: Das Land Sachsen-Anhalt startet ab dem 1. Juli die sogenannte Bürgerarbeit. Langzeitarbeitslose und arbeitsfähige Asylbewerber sollen dann stärker verpflichtet werden, gemeinnützige Arbeit anzunehmen, zum Beispiel bei der Pflege von Grünflächen, in Vereinen oder bei anderen öffentlichen Aufgaben. Im Land gibt es rund 57.000 Langzeitarbeitslose. Wer Termine versäumt oder Arbeit ablehnt, muss mit Kürzungen rechnen. Die Landesregierung sagt, wer Hilfe vom Staat bekommt und arbeiten kann, soll auch mit anpacken. Kritiker warnen aber, viele Menschen brauchen zuerst Sprachkurse, Beratung und dann echte Chancen auf reguläre Arbeit. Bürgerarbeit darf keine normalen Arbeitsplätze ersetzen. Sonst wird aus der Hilfe schnell billige Pflichtarbeit.
4: ستطلق ولاية ساكسوني-أنهالت برنامج المسمى للعمل المدني في الأول من يوليو تموز وسيلزم العاطلون عن العمل لفترة طويلة وطالب اللجوء المؤهلون للعمل بشكل أكبر بقبول خدمة المجتمع على سبيل المثال في المساحات الخضراء أو النوادي أو غيرها من الخدمات العامة يبلغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة في الولاية حوالي 57,000 شخص وسيواجه من يتغيبون عن المواعيدهم أو يرفضون العمل بتخفيضات في إعانته وتقول حكومة الولاية يجب على كل من يتلقى إعانة حكومية وقادر على العمل أن يساهم أيضا إلا أن المنتقدين يحذرون من أن الكثير يحتاجون أولا إلى دورات لغوية واستشارات وفرص عمل حقيقية ومنتظمة ومن المهم أيضا التنوية إلى أن العمل المدني يجب أن لا يحل محل الوظائف النظامية، وإلا ستتحول الإعانة سريعا إلى عمل رخيص وقصري.
3: Im Salzlandkreis gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4. Das bedeutet, die Brandgefahr ist hoch. Auch in Aschersleben bittet die Stadt um besondere Vorsicht. Offenes Feuer und Grillen sind in Waldnähe und auf trockenen Rasenflächen tabu. Auch Rauchen im Wald, weggeworfene Zigaretten oder Autos auf trockenem Gras können Brände auslösen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, riskiert in Sachsen-Anhalt ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Wenn Sie trotzdem Rauch oder Feuer entdecken, rufen Sie bitte sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.
4: في مقاطعة زارسلاند يبلغ مستوى خطر حرائق الغابات 4، ما يعني ارتفاع احتمالية نشوب حريق، كما تحث مدينة أشرسليبن سكانها على توخي الحذر الشديد. يمنع إشعال النيران في العراء والشواب بالقرب من الغابات وعلى الأراضي الجافة، كما يمكن أن يتسبب التدخين في الغابات أو إلقاء عقاب السجائر أو وقوف السيارات على العشب الجاف في نشوب حرائق. يعرض أي شخص يخالف هذه اللوائح نفسه لغرامة تصل إلى 2500 يورو في ولاية ساكسونيانهالت. في حال وجود دخان أو حريق يرجى الاتصال برقم الطوائف 112 فورا.